جميعا حكومه شعبك ان نرحب بكم من قلبي. فاهلا وسهلا مرحبا اخي الكريم. ان باكستان من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها تعتزوا وتفتخروا.